الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

وهو العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن

فيستغفرون بحمد ربهم ويستغفرون لمن بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.

0: فلذلك فادع.
1: فادع
0: واسم فادع فادع
1: يا معلم، أمر أن أعمل
0: فادع. أنا كنت أستغفر الله. ولذلك فادع. واستقم فاصبر. فلذلك فادع. واستقم واستقم كما أمر. ولا تتبع أهواءهم وقل